شمان مخبير مشوخن طاوة لخيل برسقال عطوراية برسقال مردن عطوراية بتايل قاتوخن عشائد من 2GLF FM 8.9 نقطة طلع أنا المغبان أخن يوسي بوسيرجس مرخطان دا غرزة بتاون أموخن خمت قطري ساعة من ساعة خمشة برمشال ساعة شوى بليلة يوخا غرزة دي لنايا اتمخشخو الإقاروخن قائد يوم يومت خمشو شيبا سيقومت اشتاصل من يرخ التاموس شيطا مارانيتا اشتال بشو موشوي اشتا شيطا اطوريتا قداني بي قانيلا ينشرك اما انجدها خرزة بشول ايقارة بشقلخلي تليفون ديت الي 8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
www.3fm.com.au. أبينا إيت أها خرزيات قطوخن من مدينة ليفربول مدينة شابرتا لخا جو سيدني استراليا وبيبارخ قطوخن جو خجر قدا وانا يتنزوم لأمن مارن إيشم شيخا مارا جو إجرتت بولس شليخا قاقرو قرنتاية بيباليون خمشانصر جرقت خمشي إشتا مارهتخا مغبي أخنواتي مارن يشمشيخا مارا هتخا مغبي أخنواتي تليمون قوية لا شاشيتون إلا كل زونا هاويتون خلوني ببلخانا مارنايا وديمون بلخانوهم قمريا ليلة باطيلة بماريا هجرقا روا شابيرا مارن إيشم شيخا مارا تشليون قوية ويون خيلاني آجرقا أبزي قخا أمتا مخ أمتا آتوريتا إخ شيخالي أمرخ يا ابن أمتا آتوريتا تشليون قوية لا شاشيتون إذن آتي خشمة لبي صاواني اللوخن ين لبي خيلاني آتي اللوخن تشليون قوية درقل دن لبي آتي اللوخن لا شيت أمينا إيت هماشا أدخل بيتينا الأمتا أطوريتا جو أطروات بيت نهرين وأطروات سوريا لبنان وإيران هل بيت مزمنت مارن إيشم شيخة مقوي لقاتن مارش ليمون قوية لا شاشيتون إلا بكل زونة هاويتون خلوني ببلخانة تمريا ديمو بالخانوخن قمريا ليلة باطيلة بمريا يعني هرديت انت ياواني لماراني شمشيخة قاهيوي يعني مبلخت جو خقلت مريا بالخانوخ ليزل خوراي او بالخانة ديو غاي مالية تطعت مريا لها دخبت بريلو قدو بالخانوخ وبزي بماري لي خاضاتي بحرانا قاطوراي خاضاتي خلانا قاطوراي خاضاتي تبرقانا قاطوراي وتبالغ قامتو آبن مايت ومتي جقورا اينا شمو بتبايش تخيرا من دورا الدورا صالح بابا مش ميت

أزمرتا تيوانوا هاوز ديوم توا بدانو أدوار يوسف بيبا ملكت زماري

شما مغبي طب تشاوقة شاوقة تورو عليه هتخا بيمارنا دونالد ترامب رشغدان مخيدة أمريكا من ربتازخ لقامة بمخيتة خشمة نيشة نيشنقة بيشة نضية جو أطرة إيران من سبب إيران ليلة بجراش درانة وادا إشلامة أم أمريكا بريشة إيت بوت مضيق هرمس ومن سبب إيران مخايلة خلوات إيران مخايلة الجامية اتنوطة وجامية التجاروتة أطروات بريشة بود هذا أمريكا بيا مجليالون مخاينة البندر عباس بوشهر جزيرة كيش وجبانة بريشة إنا ريش أطرة إيران مسؤود بزرق الشان مارا إخنا ليه تشالخ ويوخلي آها مضيق هرمز بيد الدخراية سبب أوه إيلي إيراناية أبزي واشنطن مطيوالي قنتري يوماني رش وزيرة العراق علي الزيدي أمخا إزجدة جورة من وزيرة البوليتيقايوتا إقنيمايوتا وناشي إينا بيش ضيه جو خقله بريشه وقام قابل بشينا قارش وزيرة العراق دونالد ترامب شغدان مخيدة أمريكا جريش لندرانا الرابع بالخنانة اتبتهاوي قضاتي جو العراق روما جمياتي خشلن لقامة بيلت هجمة لبنان إزجدد ديه وبيلة إسرائيل خد تجبرت أمريكا مارا أنج مياتي رابا من تيانيوا بسبارنا قد إسرائيل بلطة من أرآتي لبنان قد بزودة آها شين أشلامة آزل لقامة جو إراق رابا إرابة جيناووتا ويتي على متقدن إسر 12 بمليار الدولار ودينار إراق إرابة قانون بحالوتنا قد مضريلون أن زوزي خشبة من دن جيناوي إيوا وزيرة إيوا مدير عام إيوا شقيلة good position جو أطرة خاصة مني مدورنا خاصة مني ريقنا لينا مدورة وخاصة ناشي بشكاينا ومضوينا قاوش من برخشنا بخبارنا جو حديقة دي بغزاية خط أرى مليون دولار وناشي إراق ميتة من جبنة ومسكينوتا وباطلوتا بشتاو أن بمليون دولار ولينا بضايا مو أولي متينا خط أرى وآون خامن وزري وناشا جورا اتوالي بتري اللبو يعني بلج تخيخ خمش اشتاش النصراش يعني اتخى جنيبة لي قد مخا خا الباشن ذا خي از مالي لي اينا اون بلج تبرخا اصراش بتمنيخ بتماي بس مودي سطانا بقرامي لي ولينا تخمونا بتأهول العراق عندي خرايا دوزوتا طيارة لا طيار لا بايلوت لا طريانة إيران مخايلة الكويت وعمان وإمارات السعودية لدن أطروات إينا شواوتا وأني لينا ويرا جو بلاشا يعني إينا أدخل أهول وادا مخاينة قد الجزي أمريكا بود هذا مخاينة الله

فرنسا طولها من موروكو من مغرب فرنسا إلى تري مغرب إلى سيبر. بلجيكا طولها من إسبانيا بلجيكا خا إسبانيا تري. إنجلترا طولها من نرويج إنجلترا تري نرويج خا. سويسرا طولها من أرجنتين سويسرا خا أرجنتين طلا. لخا بلطلون أرباتيمي بيشلون أرباتيمي. أنا إلى فرنسا إسبانيا إنجلترا وأرجنتين. إسبانيا أديا أن أرباتي مطالي تريطة ولياتي تتري بالت من نيخة قرمانة. إسبانيا طولة من فرنسا إسبانيا قرملة فرنسا تري سيبر. أرجنتين طولة من بريتن أرجنتين قرملة تري بيخا. أديا قرمان الدنيا ات إلى إسبانيا وأرجنتين بالطالي مود عليه وتقارم تابعهم بشاقل الكوب وخينا بتهاوي دتري وبزي بالطالي بريتن بريطانيا وفرنسا ماني بتهاوي دطلا ماني بتهاوي اتأربع دوزوتا اغزيلا بني يوماني قد أرجنتين خاطول تطول لا بريشايت طالان الديه ليونيل ميسي من مقرمتا وادل غالي ووتا اخذ غزيلا اديو قيدمت جلده طول من بريتن من بريطانيا بريطانيا ايوخا هل دقيقة اتماني انتماني تري بريطانيا ايوخا ارجنتين سيبر مويلة تري قولي جو متخط أسرة دقيقة أخت أجد أطول ولا من إسبانيا أجد أخيط أطول من مصر مصر إيوة تري آين إيوة سيبر جو أسرة دقيقة مويلة طلا قولي فأهنا شاء طلانا ميسي دزوتا من خسارة مايلي غالي بوتا چي بوقاتو وآون إيلي وبشتغلانا جورب شني أربي خاشي تيلي وبشلايلي قم أربا خمشة جوانقي عمر ديه إسري إسري خمشاشن مرقو ديلي وادل قول أم دي دغزيلي جو طولت إسبانيا وفرنسا اتقرملا إسبانيا قبرنسا رفري بربرقلا طولتها مش رقت الديو صافرة الديو إذا لأدخى صيروا بديها مش رقت حصليوا يعني شما مغدينتوا آون بيت قد متل صليوا المش رقت الديو قد آون هاجم أي طولتها بيشل صار سطوتها أبزي خامدي اخي نغزيلا جدنا طولياتي اذا خا طالانا امشي خايا واد القول برشام الاصليوة يعني اذا بختام لطولتا برشام الاصليوة اخد زيلا ميسي جرابة طولياتي برشام الاصليوة امدي اخينا بدنا طولياتي تروشي با توي طولت خارطة بيلت بيلت أرجنتين وإسبانيا تروشي با قدم تجلدي إن يوم تخشي با توي بيلت بريتن بيلت بريطانيا وفرنسا قد ماني بتاود اطلاع أربع إن قدت آوى قاما يوشاق الكب بين أرجنتين وإسبانيا بالطالي تروشيبه

لا بس باي انا دخلق انا بي خرزة ان شاء الله انا مغبة وشمخ الداها زمرتا خامس زمريات ام تناية الدماغ بخلا اخنا اين ايلا سوجلتي يمي نمبر خمشة

0: Shaman Mugabir, Aman Ile, Shamasha Isa Israel, Potrus, Pshena Bjauch Mukra, Shamasha Isa Israel.
1: Shima
0: Aranatrof Arab Arto. Sharba Shapira Kaidu, Mashmutwalakat and Zahmatla. Pocket.
1: مخبت شمانه رمشت مارم ها بريخ اولو الدانت مركوت تخمته طلب لخا ملكة من الله نتقيتا بخايوه جو اطره مرقاته قد كتوته لجو كتاوهو كي همينيتون بيه هانو ديو دتا ان هاويلو خن هيمانوتا مغدن دكتة خردل بتأمريتون قاداها طورا شاني مخا بتهاوي اكتوت الجمت قفالي وشواصر من جرق التري هل جرق التسريخة بطلابة وخ منو اها طورة بغزايتون فاش بشنية من شوفة بيوخ اللمصي لوخن كلوخن بتيشيتن جنجر وقطيلة اخن واتر خطوات دندكت تخردت الى اخر زرق بش اورا كيفاش زريا إنا إيمان جلوس كي هاوي بجغورة من كل يرقى وطير شمية كي طرسي قنا جفوانو وشاري الطلانياتو ريشة الله نتأتى من رقى ملكة حلا مهلة أطلاط يماني بتيوينو خنجوة آها نشان قد أجيبوتا بتيشة مكملتا بيا در مش اعلانة ايتا القليتة بركلة وصولي لقامارة قد فيشة ويتا اها اجيبوتا قد خازي وهمني اني خمفة قد ات ايوه خا علاها شريرة بريان شمية وارعو ياماتي مار كل بريتا ويوانا خيلقا مهمنو لبلاقا ليوادا كل قصة اجيبوياتي محمرة بروني سوغن مهمنا البلاخة بجوادة كل أزباتك مغمرة بروني سوغن مارا إيشم شيخة قتلميدو كل من دي طلبيتم من بابي وهمنيتم بتشقليتم بتعوديتم أجبياتي بزودة من تأنت أنا ديدي إيمن بدماخل ريشة قيطة بغزايري خاخز وشميانة بمارا قاتي أوه شادل كسخناشا خيطان الصولد بخايله يطلع دكتا إيداتي آها نيشان قبتها الشويدة قملة ريشة إيطا طلب لمن تريكانت آذي ميينة لداها ناشا بتفاقن أن تريكانة بداها خيطان الصولد بطلابنا من آزل وتافق بيت مش إعلانة إيطا ما فقدان اها مسكينة بمارلي انا ليون شيخة ازن الديوانة قد يشوت مرقاطر يركز قارتا بياشيلي مجبر ازل ما فقدان اها ناشا مسكينة خب خيطان الصولة بواري البزدوطة بنخبتا ما كبتت ريشة قدرة وإيقارة مرقاطر يركز بدراي الشلابة بنشاغل إيدات ودخية من برقهم زملة قد يشوت بتأهولت بطلابة لتمنة آها جيبوتا فيشة مكملتة بإيدات آها مسكينة مرقة قد يشوت أنا خناشة خطايب كل جاني خطيبة لا ليه ما صن آها جيبوتا أو دمنا قد يشوت مرقة إن آت خطايب آها شكرا الخاجبة بيّن آها من دفاع شويدة بيوخر آها ناشا بزدوطة بماري لفصلاواتوخم بتهاوي آها عجبوتة يولي خبرة مرفاطر يركز قاملكة خمفة فيشا بتا آها عجبوتة ملكة طلب لمن وزيره مريزي غدام شتوتة جرتة قرب الدهاو طورة فاجم شنيا من دكتور فإقارة جورة بيشلون مية ريشة ايتا والله الدكتة مشتوتة وامي اها ناشا خيطان الصالة وجميل ملكة وزيرة وخدرية من ألما تنديكا بركلة اها خط خيطان الصالة قرب الدوطورة وصوليلة وفرفلة بيت عليها ومار الإشم شيخة فانشنيا اها طورة من دكتة قد خازي أن خمبة وهمني بيت خيله جبارة مسكول شمتي تايوتا قدشتا بصلاوات الدن قديشة بطلابة منه يا طورة شاند من دكتو من ناقستن بهواية لغدا جردبول رابا خلنتا خاليلي بغزائر هاوخينا آها طورة بياشل شنيا من دكتي بيتهايل الملكة الكس قديشوتي مرقط اليركس بتواقي للإيدة بمارة هو يبرخت آها هي مانوتا قاتوفر خوش آزب إيتو الفلاخة كل من دي بيتون الأرخ داها ناشا بشيطة ويلا آها عزيبوتا بس إن أنا قديش طلبي من آلا كي همني بيه متعجباتي دوري بتيشي ويدي بيه مريا بارخ لكم هويت الرابع بسيموتا وقديشوتي وقيم تمرحنا قديوكم قديشوتي مرباطر يذكر نوبلة عمل داها ناشا خيطان الصول القليتة الخوطة قنباقرة داخي آها عزيبوتا ويدالو مسكينة مرة ليون أنا ويدو إلا خيلت آلها مارا إشمشيخ بصلاواتوخ مار باتر يركبي مارا لصلاواتا أدية شكلة آت مودي كيف الخد مودي بليخي ودو خيو لا شيك آها ناشا ليبا يقالي وحمزم كل من دي إينا بيواي لي مجبر جوب البقارة قديشوته آها خيطان الصور مرة كل من دي كي قانن من بالخاني خياضة صولة ناشي كي فلن اطلع سمانة خاصة ما كي يمن قاناشي مسكينة ويادوم ارملياتي وسامخ لتري كي يمن قائتا سام اطلعتا كي هاوي قخيوتا يوميتا قدي شوتا من رآها ليلخا من دي معجبانا من سبب رابا ناشي كي اوديلا مودي خينا لي خيبت جو خيو خيطان الصالة مارد خاينيوة قدي شو تقن باقر خاينوية ينبشت لسميتا قدان خيوتو خيطان الصالة مر هربولة من بيجو يا قديشة السر شوق لقاتي وإيلخا مندي برسوبايا بشلويدا مجبور قال السر داها عيني هتخا مره أنا خيوما تيوين و جوخا آلولا لبلاخا بشولاني يومايا تيلغ دا بختا خمتا ومرملا الأقل قد شلخن صولتو وخيطنا من ناقستن آها عيني مفلا الأقل وخطيلي بلبي هرب آي الضانا شقلي سكنتا خريطالي عيني متوالي تخد أقلي ومريطالي من سبب تخري خبرانة فاروقا إيشم شيخة إيكت بيماري لي جو كتاوة قديشة كماركوس قيفانيو قطسة من جرقة أربي إشتهل جرقة أربي ثمانية إن عينوخ مكفرال خرطلة ورقيلة منه بصباي لقاتو تأورد ملكوت سمية خا عينة من إتلوخ تري عينة قيسة روبيا جيهند نورا من بصبا يرقاتو خد أورد الملكوتة تسمية خا عينة من إتلو تري عينة بيس تروفيا بيهن الدورة قدي شوتي مرباطر يدس قملة قم ناشقلة قم بارخلة مر بروني قرطرة آهي مانوتو معجبانتا خوش بشلامة آها من دي هيتخا ناشا ليلة فيدو مريا بارخلوخون وهاويش رابس بسيمة أم خبر إخار
0: نسيمة رابا شمشة إيسا إسرائيل لداها شربة بسيمة مريا بارخلوخون
1: خبر إخار يو قشمت مريا على مارك شمشيخ عابيا ونمصيتة تهم زمغ بالدمنة ملوء شابير
0: بسيمة رابا
1: كل إخارة

أكيد. بسام ريكاني الداها زمرتا مهنينتا جو صومي وصلواتي آتن إيوت قاتي تليطن طيلقاتو لم طيلقاتو أزخ شمخ من زمرياتي باسيمة فولكلوراية هلبت أن زمرياتي فولكلوراية ليميتي ها من زودة من أمة ترماشني اتين زميري زماري ودباور بتخريتون أن زمرياتي إيوخ متوية دان الجهلوتا قد ريش خاجة خيتا جوان قوتا بتايلا اللوغن شمخ سالم سيبو قل شيني

خيط لون صندو الداها زمرتا مهني انت شمن مغب جو طنابل ما بتاي الراديو متيلي خاسيدي جو مسجل الراديو بطلع زمرتا البرت منصور متالي غزيلي خاز مرت ربا باسمت لها قيمن متنا هذه هاز مرتا بتخارن خاقطة من خبرانو تقيل مارا هاز مرتا اشتيبو لسرقون إيشا على تاخر بطوطة شاماشا سرقون إيشا ازميرو لألبرت منصور مارا وردي لبرات تقطري طرب تشوبرو لينطري جو خبو شريل تشطري من قطرو مليل صدري وردة بريشة من شو الوردة قينة اللي بجونة سموقة وزردة مو يوم رخينة رخق من خبو ودردة داخل مدري امبلي بجردو رخق من خبو ودردة داخل مدري امبلي بجردو شمخ أعز مرتاح

أزخ لقامة بي داها خرزن مارا چيبات ياوي جو چول جو برية لهاوي لبايدا آها چيبا إلا إيمنت ما يخلا چيبا وبانغ بي وبيتا شمب داوي أنن قايا آها چيبا آها خامت للي مارا چيبا جو برية إبايش تلا بايدا إلا إيمنت آتخ شقلخله وجمخله وبانخ بيو بيتا أفز نينوس وشانا مارا أخشمشيلا أخشمشا جنايلا مارا لا منشيلي أما بيون بيلا الخبة منه خامت خدامة إنتا مارا قاتو منشيلي أخ شمشا جنايلا مارلا منشيلي بخا خبرا خا خبرا بشايلا كل شني وخبي دخ منشيين وروخي خلماني رشيمالي دخ منشين مورون لي اخنا لي الطخات يعني اي قصة ديوخيلا مارا دخمن شنمورن لي نينوس وشانا

Νίνος, ουσιάνα, ασβέντα, ασβέντα, άλλη. Μπορείνω να δω Facebook, χα, κρίσετ, δουζούτα, αχ, κρίσετ, ατχτεύα, χανάσια, χερτάνε, σόλε, αχ, χερτάνε, σόλε, ετουαλ, χα, Τζόρτζε, σόλε, ατχα, ράμπα, ρατσίχε. Ετατήλ, χανάσια, με δίτα, من ماتا خزيلا نصوله أول عشر دقيقة بيدو ودل بازاروتا منه شو مبزة بنتلون قاتي وأنا تين من ماتا مخه ومخه ومخه ومخه أمر تصوله يعني مبصرة من طيمة دي هل نطيله فلج الطيمة إن أنا شا تيه الخاصة خمارة رخ مخا سطيلة بغزائية خرطة مرن أيوة سموقة بصبا أيوة من شومة خرطه مره لا اوبسن چوم سباينا مره دي مو مرو بايطلون يلا مره لا علي باينن قش للاقامة قش للاقامة اه مارت صولي چربلي سبب چوم بقرة وناشا بيلة ودلقاتو قمص ليلة مطيمة دي ومره ادخينا نصولي اختي چربلي شقلي خا صولت ربالي خرطة خش للأقامة خرطة صولت روبيلة مر اللي باينو نانا صولة تيلو هنا شاقامة يد بيو زاون والون تيو من ماتا باقلتا اه خزيالي خا تكا من صولتا مر يابرنا شادية ربط خا صولتا وبيخي تربط والا قد شقلخو بايدا مني شقلالة يا صولتا سليلو مخمارو سر غتا خمارو الخايلانا وخش لمر بلكت اوروبا اخيت الاقامه خش لطويه برده ترى قد ما تخلى هنا شا دول بغزايا الدواش خلال يصول تخش للاقامه طويه برده صول تخيتا مو مثل شريل مرولا لزمن على لزمن الصوله اوكي شريل خمارو ولو بله أنا قم جانوله درونا شاخ زي الخمار ولتن إذا إذن در المات هو مارا در تلاصوله يمرق بسورة يمرق در إيدو بشاريخ من أقلو شمخ ملك زماري أدور يوسف بيبا دمقت عيناتي كنينا بزمانه

تم تعيناتي شلي اندسنا يومي ما يريلي وهج لتبا دار خش نوش مغدار دشمي الله عادي وجه.

0: haben wir zwei Schmälern, Eduard Josef Bieber und Ahasmerta Mehnienta. Also, Samach Juliana Jindu, Chakatan da Ahasmerta, Mogubli, Matinwala, Katochen, Juliana Jindu, Nara Kanta, Nashi Jumatuate, Prishaid Yusuria, Edan Oya, طالبوتا يعني تمم طالبوتا يعني شرنة ما ريبش لي بوشالة مخلقة شل ناشت ماتا تام رابا جاهليت شدي ناشي ناشي بجانياتي القال زرنا وداولة تاها بوشالة قصتها رابا سبايلة قصة لاماتوتة بغرة ميت شراوس مدانوس ارسانوس خطة ميت قاليشة خدت من لي داري قاليشة خنا يدار قاليشة وبصل سوري يدار جاوغت ويا باسمتا وتريت عصات اتمستا وطرست الديورابا هالسنايلة قميت شل أني جلالة بريشة بريشة ريحان ما ريحان قد قطتلن سوري سوري خرطة إن خطة متتلن بشلتلن بنوشي وخرطة مستا متتل نورا دارت مية شاخينة برخشتلا اطلاق الطية ونخرطة نيخة نيخة آت الدار جلالة جاو برد بشلا اخلطلا دودوتا قسط ورابا بسمتلا وخش مناشي يوديلا مزة بس اذخ مش ميخلوخن اهز مرتا وخرطة خرطة ها قصة جوليانا جندو خزق داخل مال أبو شالة
1: براتان ويدانا وردة ومتانا قمصة دروفون
2: هوالون هوالون
3: هاوي بريثة هاوي بريثة
2: من هدية شارف خلقوزي قصلولة
0: تيلم خاية تليفون زهمة لايخ هاجي خيطم خماني بتوت
4: لك خماني مخبي
0: رابس
4: قال كل شيء مخبي
0: اللي قارو شهارة بيوخ لا شيء ما تخلق بس يما رابا مريم بارخلو
4: من كل

0: مرتا أدبو شالا بين متنو على خدت دول الزريجة إنا متنو خابو شالا خيتا سونيا أوديشو هزمت سونيا بود نشو كانا قام يقرأ فيكتور بيرا وخاتم بيرا وأم شوا وخزمان وأرخو وبزي من ميرنا ومينا وبزي جورج بغداد يشميرا عطوريتا وبزي قا آتور بطلاب على قا يوخنا ويمو روزا و بريشا إت آز برتا ودن شو كان قا فيكتوريا سايمون وانا تم شا إمخي التليفون قاتا قاتا وبزي قويلت ملهم ويوسف شندو دينا دي مشموية بخشاون الله أبزق أخونا لنسن زي لخبن شيخ لنسن لا خشوت أبزق أخورا بأمتا نينو سريتا من أشي وبنونو أمتا سورة وادي يلون بنون جورة أمو إسرائيل شماشة ديفيد كيفرغس هاني مشو جيمس إيو إيو مت خمو وبني بيتا وشمخ له خاتريفون أتلن هلو شلام على أخون هلو شين علينا شين علينا
1: منو إلى جورج
0: جورج
1: جورج بغدادي
0: أي شين علينا يقرأ جورج داخل تونجي أبوخ أهوالي أنا دزوت أنا شمرت يا أمر جورج شمرت أنا يا أمر مشموية الله خون
1: أنا جورج بيرل أنا جورج بيرل أنا جورج بغدادي جورج يوريز مادر
0: يبنو قام لطا بو دراما مخرج جديا
1: بين مدينو قد بين قلالة قد ايه دراما تياني قد تم المخلا وجه الإيجوتا وليه بنات ميلاد مغبرتين
0: لا من انا بيلي يونو مغبرتا بس مري سبرن خاتشا خينا الزوجو تلابين ودنوا خاتشا اناونس بدايا دراما انا من اديو بخشاون انا قتل اودخ دراما اودخ ادورتايزنج بديو دراما نيوتو انا خمط عنوتا بديو شمو شم دراما انا
1: يونو مط عنوتا دراما الى مرشو من برطبايا
0: قديشة مرشو من برصبايا
1: قديشة مرشو من برصبايا بريت الدية وجرس الدية وسياميد الدية وهل كده كان القتلة
0: دوزوتا اختيلنا أما أم مرشو من برصبايا قديشة أم طلاة شهنة وشمشانة وربانياتة
1: وهل قتلة والله ما رب قتيل من ترسي على ذيك تلموا أطلع
0: فينا ضانت ملك شابر يوا دراما سوري قتلة ويجو سالك قبستون جو مديتة
1: سالك قبستون
0: جو سلمان باك سلمان باك خيلت مريا يعني دزوتا انا سيلي يقول جورج ام يقول تشمير انا نيطن قالت ليه ما زد مغبرة ان شمير لا يعمل نوخ
1: الموضة على كل زنجة
0: امين امين امين خوبي قاعدة اخرابة مريا مزيد خبوخون دزوتا يخزنوهن واختري زوجي اختري زوجي بلبولة شابيرة خلي خبة وشي اللي جورة من شل عندي أي باسيم
1: بابا شميرا تونا دبني
2: باسيم رابا رابي أنا ماري خيو
0: باسيم ترابا دزوتا شمانا موب جورج بادل ين جورج بغدادي شميرا ناتوريتا شركنا أما نجو ده دراما تمرشو من برصبايا أخ قديش لدزوتا ضيه لشيت تلمو أربعة وقصته هالآدية بشتلا تونيتا قامودي سبب دوخلة بجانو من جيبة هيمانوتا يعني لا بيلا شخلب له هيمانوتا مشي خيتا بزغتا الشمشة والبيرة Nura.
1: Nura.
0: Melke Şabur.
1: Bana
0: şöyle diyor, Patrik Kamaya gittin diye. Patrik Kamaya, Aturaya. Yani etvalan Patrik Erçi, şu itit Medinka, inaka Patrik Erçi Aturaya, iyo marşumun Barsabaya, u hala diye Rab'a şote, iyo dili duhran marşumun Barsabaya, düzülte, Мејива јарисуре кисло иду иматива, але салива слута, пше матмара не ишам шиха и бесмива. Фа ахмар мјопра Джордж, кад снигах дузут атлам палане, ба снигаха тларпа јале пришајт јале ка даха драма, ентина бешумаја Аллан, маси махилан телефон, патием па Джордж, кад тамам ахлаха драма. خيلت مريم بيرخ قطصة دراما بتمقر واخلا قال باسي مرابا قد تليفونه وهز مرتب تدخل شو
1: تشك مرابا رابي يسيفو زخقر خارقاته وقب شمال ميقرأ
0: باسي مرابا دوزوتا انا هما شامرنوا امرنوا انا جو طلبت زمرياتي مينش مدى زوجة خليا بس قالي لنش من جو راديو
2: تنكي عود باسي مرابا رابي
0: دوزوتا اوب اتور اويا بازنتا ماشي طلبقا يوخنا وبرزوجو روزا يطلبا روزا بس ما رابقا تليفونوخون بخيلت مريم شو الشبتة شو مخلقا لوخون مريم بارك لوخون بس ما رابقا ايوه جورج بغدادي وشميرا اتوريتا هذاك لقامه شمار مغبي شمخلا ازمتا خذخ نمبر شو ما هو؟ نمبر ثري وهذا نشوف كنا زمرتا مطيوالي الجينا بابا نور عطر بابا نور فيليب يوخنا وأميرة يوخنا نهر لازر فريدريك أورام فريدريك أورام دوزوتا ربيون تشيرا من خرزة هنا أخذنا ليتي خنيبه يخلي فريدريك خلانا امتنايا روخنايا طيب يبا يخلي قرابة فريدريك أخذنا أبزيب ودخل شوشانا قائلشوا هاجي وناتن هاجي شميرا يونا ميرنا وأيضا وللي إليانا أوسكار ومارلي رول سيرغون ريتا ميري آشور داني إيفا أبزي جيورجيس يوخنا أبزي يو الأبديشو جانيت أبديشو وقتلوا هنا ومنشيلا يوليا داودي من جلد للم خيطة تليفون باين شربتي لما بيونا لن متوية انس مريات تايم بيالهم بس ليلة بطلع بس مرياتي أنا خينا متوين انس مرياتي بشيبي ما رم بلتك ما غبيتون يوليا داودي أنا بيل دانا داودي أبزي بيترس كرامبور وقتلوه ان شمانه مغبه اهز مرتا وبريش عيد نهرن ديفيد نهرن وديفيد وشماشا ايزاك ديفيد وقتلوه ان شمانه اهز مرتا الى نمبر 2 سونيا وديشو

شمان مخو بهلا خبيتان الختام تخرزن تليهي ممري على قطبلو وخشم طنيات باسيمة أم خوشيات الداها خرزة هل تبقيو تل تبقن بيوخن شاوات بتايلة بمارن بوش مشينا مريا بارخلوخن بيخ طلا أربطلانة جوانقي قد شركي منن جدا هاد رامت مرشم من برصبايا أز مرتوادن شوشانا قا جورج وبني بيتا جورج ديرو